شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسألت إذا ما تدرس السوق شوف لك السمات الموج ما هي الكرة طبعا قدر أشياء نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راجع تلوحني.